من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس مرقس، الفصل الخامس من الآية 21 حتى 43. شفاء وأحياء. وعاد يسوع فعبر في القارب إلى الضفة الأخرى، واحتشد حوله جمع كثير، وجاءه واحد من رؤساء المجمع اسمه يائير، وما رآه حتى خر لدى قدميه ولج متوسلا يقول: صغيرتي تشرف على الموت، فتعال وضع يدك عليها تشفى وتحيا. فمضى يسوع معه وجمع كثير يتبعه ويزحمه. وكانت امرأة تعاني نزفا منذ 12 عاما، وقد طببها كثيرون وقاست منهم الأمرين، وأنفقت كل ما تملك دون أي جدوى، بل آلت حالها إلى أسوأ. وسمعت بأخبار يسوع فتخللت الجمع إليه، وأتت من الوراء ولمست رداءه وهي تقول: إن ألمس ولو رداءه أشفى. فجف لوقته نزف دمها، وأحست في جسمها الشفاء من سقمها. وما إن أحس يسوع في ذاته بالقوة التي خرجت منه، حتى التفت إلى الجمع وقال: من لمس ردائي؟ قال تلاميذه: أترى الجمع يزحمك وتقول: من لمسني؟ فأجال الطرف ليرى من فعلت. فأتت المرأة خائفة مرتعدة، عارفة بما جرى لها، وخرت لدى قدميه وباحت بكل الحقيقة إليه. قال لها يسوع: إيمانك يا ابنتي نجاك، بسلام اذهبي ومن سقمك تعافي. وإنه لا يتكلم إذ مثل من دار رئيس المجمع من يقول له: ماتت ابنتك فلما تزعج المعلم. ولم يأبه يسوع لما قالوا، فقال لرئيس المجمع: لا تخف، يكفي أن تؤمن. لم يدع يسوع أحدا يسحبه سوى بطرس ويعقوب ويوحنا أخي يعقوب. ولما بلغوا بيت رئيس المجمع، رأى يسوع هياجا وكثيرين يبكون ويولولون، دخل وقال: لما هذا الهياج وهذا البكاء؟ لم تمت الصبية بل تنام. فصاروا يضحكون منه، أما هو فأخرجهم جميعا ودخل بأبي الصبية وأمها وبمن صحبوه إلى حيث كانت الصبية، ثم أمسك بيدها وقال لها: طليطة قومي، أي أقول لك أيتها البنية قومي. فنهضت البنية لوقتها وراحت تمشي، إذ كانت في 12 من عمرها، وذهل الحاضرون كل الذهول. وصاهم يسوع ألا يعلم أحد بذلك، ثم قال لهم أن يطعموها.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.